دابل حس قونا بالبول شرينا شي سكانر دراج بغينا حنايا بشي قنبول شنا الدم فراس بنادم حيل كبدا قصاحج احلام من هادي شحال في البحر تلاحج راه ما تبني وتعلي تلقاني في التجافي السالج سياق الدروج كبدا من الفوق هكا وما قالش